كبرت عاليا جدا في سماء الحقيقة. يوما سيعذبونك، يقطعون يديك ورجليك، ثم يحرقونك. وأنا